أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سوك اللهم دعا سرارم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدعا ساكي كسن شاتار دكوة تكي ونصابا شرينا فتوى الرحمة شنين دكي باكو داما دومن اي كودة ساقل من تنبو يوكو دن دسك شابي الدين درا يوازو اغمانا دومن سامو مفتا كما انا اي اي كومر دا ساقل من تنبو يمي تشكي مواني شري تهينيار اي ko da rubutaccen sako wato sakon text kenan ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 6604 1455 ko kuma ta kan addressin email na fatawarrahma@yahoo.com da kuma shafinmu na sada zumunta na Facebook a yau dai muna as

الأرباب سبحان مسبب الأسباب سبحان الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه

وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار يا ملجأ القاصدين يا حبيب.